tale Spiritus Sanctus. Amen. فرحت ساو الكنيسية تلقى دان اليوم قديس ومبارك لي فكرنا تلوه في السماء تالمولاي التامتانا بفر بربحة كبيرة فوق العدو كريستو تلال فوق في لولي وقدم السيرو ده.

مشكلتنا. الاستغفار هالك اتنقص موهنا اللوم مرويه تالسما اشيا كريستو تالهديهم إذا ما انفريتش من معنا. انت اللي طلعت في السبح تدارك وجسو ليك يرفع قلوبنا صوب كفوات الاسبيرتو السانتو تلمسير وتيك فوقنا. امين.

والتحسيب. لي سيب فوق بولتين لي هو تال-باروتشا تال-كاتدرال الحسيب تا فادر نويل صليبا. هيكون لسبيرتو سانتو لي يمشيك. قد استقسيك لي لكن نفسك دوار لي ما سبيرتو قد يمشيك وهو تمشيهم سبيرتو تام هبا وجنروزيتان في الوقت لي يهرين يمشيهم سبيرتو تا كورلا ايرا بيكا وفندتا وهو تمشيهم سبيرتو تا برودا تلقى واندفرنسا في الوقت لي يهرين يمشيهم سبيرتو تا هجا وقال داك لي جرى في الاول كومونيتا تنسارا يجي فيري لي ينبعت لابوست لي قادو ايديهم فوقهم وهو مرشافاو لسبيرتو السانتو قادو يجري اللوم. سان بيترو يجدنا لجسو كم موتي الموت في الجسم اما هال هيا في الاسبيرتو. قاليش باش تهلل الاسبيرتو السانتو يمشيك تريد تورب كل اسبيرتو حزين البوت منك. جسو النفسو يينا باش يكون الاسبيرتو السانتو اللي يمشينا وقت لقللنا ويين نطلب للمسير وهو يعطيكم ديفنسور ريهور باش يبقى معكم عال دايم. فتش لما تشكيلش للسبيرتو السانتو من اللي يهدم فيك وبيك عال جيت. كونوا مباركين. دك كان الحساب تفادر نويل صليبا لارشبريت الكاتدرال.

مركز السم وصلنا في تمام البروغرام تاعنا. ينا ماريا بتارتنر انغراتياكم تلقاتو تسموني. نسلم لكم ونشتاق لكم باتشي وجيد.